قالت يا مبيه شبك مش زي روسي.

خوزي بلي انت ديبا يا زيات يك بلي با برا برا بدلي اخوة من كاريبا ابيناتا جدل بلي با ابيناتا جدل

شم موكي وشك وشك عدوكي شيرين شم موكي سرقلا قامش لوكي وشك وشك عدوكي سرقلا قامش لوكي وشك

0: صباح بخير قهدارين أرتا، صباح خيري، صباح خوشي، صباح كيفي، صباح كن كنيغو غرك وكليتا كيباج بحر دريي كرتي غو بيرا بيرا ونهيوية بستينن هروهاجي چأرين يا غو هبا بيبش في عواز. صباح بخير بستيدان،
1: صباح توها موي قهداران بخير وخوشي با.

0: لي سيدي أنا نبيج نبيج نرجع بهم فدان يقولوا رح حتيك هي جحر آلي ده شتي دماغو أو ساعات عمرتي ده مرتاح بجي مش خور لتشكيد قرن كام درخن مو ساعتي داقرن
1: تي چب كي دل داجنا هادي بيش ده سبا چداني بيش يا چاوي خو
0: دسبا
1: رجع إني ببوري
0: رجع إني بلانا إذا قرتي سيدان يعني
1: نعم مشتر قوت رحاتي تيتنا يسلفن رحاتي تيتنا
0: راسا يعني بيزان بمي إني يتشبكن

0: دل دادر كت قلك وك مهني فاي نامك جمر هاتي جي بنافي جنك يكون نافي وينا امينا ايش باجاري عمودي دي بيجي اجي وك وما يعني قافا قودا ما فالا بونا متي اگر كاري متنا بيجي اسكاري خود شيدكم يعني دي بيسكار بخلقينم
1: صباح الخير يا أمينة. أو ساعتها رح تيجي جرينجياوي هي جراكي مروف دا نجري يعني أو جي جوان تشتين قولاش بحاجتي ويرحتي تشتكي حريق أساسي نهما أم في فتريان في ساعتي أم تكاري متنا يدفيم لكاركي وقرن أبايتي وواتي خلاص هيك نسكني تاجاوي برد بي يام مثلا بيتر أنجام عبدس دخيني تشالي دبا يعني هقر لمالي با لدرفة با الكويدة كيبا أو ساعتها رح حتيه لاش قال لك بحاجتي وي بالعكس مروف خبري حين تتحس حبكي بدوده تتحس طاقاتها بيتردبي انتاجها تجي زيده تردبي اصبح صح حر واري وحر عالي دكم اجا دني في روجي ده هما دروجين بهم بدان دكرك دو هما دوي اورتي ساعتك استراحه هبه اجا شيرو بي هافين الحاله خمر استراحه ستين قرم السيده
0: ريماتي تشوكي.

0: دلداش خو تجي قوتا قو هافين إيجاويك نبكي فاخوي راب شخور دساعتا خبري حين الدماء نيرو دا إيجا مروي خوا نيرو دكا أوا مثلا دساعت بساعت ونيفك با إيجا بدود زيوختا مروش خورا تشقاكسي معدي مروخوش
1: أو
0: خلقي مروش تشكيرتنا
1: فعلا نجي وتظاني يقولوا أو نيف ساعتي تتحسيت بهش خوف ناي والويسا ريجي جا خوا مرال مرات حرمو جا سباد دوامي أبين بدانا مرات تبدا ولو درباس تبي ليك خو كنترول بك تظاني السيستم كيش خور دين ويقل لك باش بعد بهم بداني داش بو سودي بدلاش خو بد مجي خو بانرجيا كباش رجع دن دست بحفطيا دم بك طيبت يعني انا اسال هافين هاتي حتى انا كا بس او قرمات بيجي هيشينا بو يستيدان انا ايل بروكي بفتران يرو دوي بيچاوا چينه وي فعلا بروكي هل هي قرمه لي برنگه كي گشتي ايواري سبه
0: تي
1: حملاندن شبرگو بلين قرما هي سي هو شش اباداني سبا ايوار ادبه 26 هنا كي خاود هندر دنا خوش بوي سيدان سرخاني رات كبر
0: تخيسي خوش دلا
1: قالكي والله الهندر نا خوش دبي قوتشتك بي كتيب يعني مروحه به مكيف به براني يا خلكي تشقادي ابشتي زحمتي اجا سيدان تشكي دي جايت مكيف جي فيتخ انا نو دماوي تحس بجمدك زيد
0: جمد هي جا
1: اجا معيارتك ساعات كي دوال حالي خوف دمري
0: يلا قشبو خوي خمناك

0: شخوا من هدست بكريا قهدارين ارتامي بورا بردوام من حياني ساعت دهوني فقالك قوشام تخوزن تبليبون اواجي جمرا هبا جبو بايوان ديان وهجماري ما صفر نهست سي صفر دو چار سي چار صفر حيشت
1: وجبوي ناميان صفر نه نه بينج حيشت صفر شش چار نهست سي.

0: إروج بس بهي كاروانا كاجو حزر وش صدمة الباتن عفريني لخد جرا برب دا فري خو باجاري خوي عفريني دا تشون هفسرو كي رابطة يا عفريني يا جوباك إبراهيم حفتار وجردو يا أرتر داخو يعني كرن جو أف كاروان يا حيشتايا ويا داوي خلكن فانتا خال باجاري قامشلو خلكن كورني سياحي حزامة غربي وطاخة غربي كل نيزيكي سوكا حطينه دا خواس كرندريا راديو آرتا رجشارة داريا قل باجاري قامشلو كو او توبا قو كومبو يلي بشي دبستان احمد مريود ورا راهشتن مهدي عقيل بربرسي بشي باقش كرند شارة داريا قل قامشلو دريا راديو آرتا رداخو يا كرن قو سدامي في مشكلي بدقره نبا بندبونا خودي اندكان انتجاري وخلكان بدما آفتنا فيغا ماري شار داریا گل باجاره دربیسی دست پاکش کرنا کلانا کریه جبو گو دست به پروژه اقیر کرنه لحجمارک جتاغام بکه محمد علی صالح جگری هفسروکاتی شار داریا گل داخویانی کرن گو لیچونا پروژه اقیر کرنه 300,000 دلار جبو 3,775 متر مکعب دفان روجين در باسبوي حالات التهابا معدي وحص بدنا زاروكا دل باجاري حسكي زيدة بويا لغوري قو ساروكي بشي زاروكا دل نخوشخاني يا نجتماني لحسكي شروان اسكان داخو ياكرن ويزيدة كر قو بتاني بينجي تخت اللي نخوشخاني يهي افياتي راهجمارا وان زاروكا ناكي افيا قايد هلكو وان در باسي بشندن بكن چالاگوانان ده شواتا کروانا که دنا و مصلحه ده لسر موسم لباشوری تل حمیس بلاف کرن به ایگوتا آگاهی لسر خسائره یا خسارته هبه
1: هر وحد مجارا شواتي ده تيمين آگر كوجيه لحسك دوه راقهاندن كو اوانا دكاري بون شواتك قدناوا عردك زراعي لقند رزازي لباشوري تل مجدل لقندواري حسك ومرينن لقوري بشي آگر كوجيه اف شواتش قو ده دونم بشوته
0: وزارة طوارئ وريفا بريا كارثتين سوري داخو يعني كرن غو تيما برافانيا سيفيل اوه دد شما بوري دا خويا كريا غو دسدو سيه شوات و قزاين ترافيكي لسوريا چه بويا سدما اف قزاين ترافيكي وفاتا دو كسان و بريندار كرنا 25 كسان ديتر
1: سازیا بنداوا فرات دهرا گهان کووان دری داوی ای ریچار جاندن لبنداوا فرات ای روجا سی شمی گرتیا پشتی کو هرکینا آوی جالی ترکیه و کیم بویا ریو بری ای بنداو دیار کر کو آستا آوا چمی فرات وی جروجا سی شمی و پیو کیم ببا
0: سرکرده ناووندی امریکی دانه خویانی کرن گو اوان دست به ایری شانکریه لدجه ایرانی جبر گو وکبر سف لسرکتنا مروحا ابو اباتشی آگو گریدای ارتش امریکی لجورا مادیقه هرمز.

0: جارك دن سباوة بخير باق هدارين هي جاو دلال امي دس بمجاري خوب كر امي جوفي دس بي بكن دل دات بالا خوب دي قل لك خلق هنن يك جوان تشتين سركل جوان كو ساعتا الخوكن اف ساعتين امنا بيجنو ساعتي بريني يعني اي كيفن ان ساعتين هن مثلا اوي انتيكا اوي مديلات وانجي هنا تفي قد صالن ام بيجن صالن داويدا قل لك او ساعتين اي زكي دركتن اي قو قريداي بالتليفونا اللي هنك هننجي او ساعتي بري تشكي سركن الجموان فانا امشي المنه بس تفي قو بطاريا بينا بالاي
1: قل لك جرا عملو خوات كن وكا منظر كيف عم جيج لخوكرنا ساعتا هارتي وقال لك كس هنجي سيدان ولو دفي قو تمي ساعتا دستا لباوان يعني هب شغال به ولي بنرن ولو استغناء السر ناكن
0: تفي قو تليفون جي بواني بس لازم ساعت به
1: اجا هفكارا ما روسلين لباجاري قامش لو باري خود عبريز محمد عبدي او مصالحي ساعتا ايه بحسا كاري خودك باندورا ساعتين اي موبايل السروان ساعتين ديترو كاري وان وهرو هاجي او قطع ايه قال لك جرا يعني تبي رامي بري مثلا كسن هبون تمي او ساعتنا بشكلك دوري ايش بركو ساعتي بري يعني اي قال كيمي اي بافي بده صلال واند مان محمد صالح اجا قال خراب باجي بري خدام صالح ساعتها قطعك هبا يا جوارد بدلان اجا قالو او قطعي ايكو تينا بدلان دون تينا جوهرتن متوفرن بيداد بنيان نا اي ساعتين كيفن بتايبت كامله بيبيني جوهدار بكن
2: دما خوش به گهدارن ارتا نها از له جهه کی تصلیحه ساعت عمل بازار باجار قامشلو تبی پیشکتنا تکنولوژیا و بلاونا ساعت انجیر پیشیا تامیر کرنا ساعتا حیانها ستاتوا خود پاریزا جوزه دتر لسروی مشاری لسروی پیشی و هرگلیه ام با خوبن نها جی بریز محمد عبده مصالحه کی ساعتا لبازار باجار قامشلو مراد ما تخوش به
3: سر چاویم گل کی بخیر اهلا وسهلا
2: دست بکی بریز محمد دگاری خوب ده ناس کرن تیجی کنگی ده تا دست بفی کاری کریم
3: هز محمد عبدی ما کاریم اف تصلیحه ساعتا یا جنو دو پینجا دستی کاری کریم نو دو پینج نو دو حفت زداکت مکار یعنی سر شغلی جنو دو پینجا حتا نو دو حفتا ولو که مجالی تدریبی بم خود علمند جو پی دستداکت مشغل
2: دست بکا تا دوی کاری دیچاوا بود اف مهنه هانا که تشکو گرد
3: اف مهنه هانا که مش زوا کیما گرت او جی افکار کر از شغل 4 5 روز چوم جمع از جمع رونیش مخالم یعنی ولو وقت به سپیکای نا کو گر اوس اقلام یعنی مخالم دی دا جو به دزهات مال رونشتم ریام دریش بو من قریب زهر و هر مرم مش خول مال طاوله دانی و معدا انی مش خول مخالم اند المال مخالم اند
2: اعطالی قلوبی ترد کبن با ساعات لوب اوایک یوم یانجی بشکل یومی چنه
3: اعطالی ای شائع بطارینا بطاريه ساعتي فالات بيدي وكي دي جامعه دشكن افتشتي قولوش دربا وكي دي عطال هنا جرانند نافا ساعتي دينا دليم ساعتي هم كيفكن او نافي جد كيمتين او
2: نافي اواي تصليحه ساعتي كيفن جي اي حديث هي يانجي تصليحه وانا كيوك هفدوتي
3: ساعتي حديث نها اي قو دا كتنا قلقي حديثة بي سمارتن اي قو بتلفونا بتينا قريتان او نام دوادا نا شغلن برنما جالي شغلي ميا وكي دي حميكن حمّة ساعات يك حمّة مبدئي ميكانيكياً وإلكترونياً هر يكي يعني ساعات ده قسمة هكا أي توماتيك التوماتيك بي أو نا حركات توماتيك الحالي خود شغلي هكا جو سر بطارية بي سرد مرحلة شغلي كهرباء وميكانيك
2: بيشتي جو أف ساعات جير دركتن نبا سوكا أف تشتا هانا كي حياة خيسي باندور لك تأثيرا بيشتي السر وكاري وشوابو
3: نا نا تأثير ما نقري شغلي ما أو شغلة وخدي مراق هانا يعني يكو ساعات تحوين الجمخة
2: اخبار خلقي لسر فيكاري تشاوا يعني حيانها كسن هنا او ساعتي ولو انتي قام كارن بيجن دي كندس تخوا وتم باوض صالحين
3: قال لك هنا ايجو خدي ولو خدي كيفن جبات شتي ولو را تين و واحتفاظ بيت كان هكا ذكرى اشكال كيفي بيش بافي بي ساعتي كفن وهنا ايجو تجارتي جي بيت كان كفن ذكرن دفروشن او جي في مجالي ذا شغلن
2: تشتالو حري زحمت عطلة كده ساعتها كده لو بتردر باس وتشوفه
3: زحمت تشتن هنا وكا درزي كهدش كي أو بيكون بيدنا بي يعني أو زحمت بونا الجمع تشكي ديم زحمت نديتي صراحة
2: أف قطعي إيقو نما ساعتها خراد بن حياة تقيسي بالباوة متوفرن أف قطعي خراد بن مجي كودتينن
3: والله هنا قطعات تشبو خازي بي متوفرة هج حلا بيج مرتين شامي جمرتين الجمة قالك بيدت بن الجمة تريد مستعمل هنا مستعمل قالك بيدا دونا مدراقن قطعي واناكي
2: وانت زحمت بونايد بيدا كرناواند ونابين
3: نا نا نا خوشها بتليفونك حمتش تحل دبي
2: دماغ ونباسعتا ونصلحين شخي سيدا مبورد اخوة چن ساعتا يعني چند روجا
3: والله يعني بجمتا اعقد ساعت شغلي سي ساعتا دميني يا هاري جران
2: شيرتا تاج واكسن كو حيانها افسعتي انتيكا بوارني كو حفاظي لسر بكنو حيا جواورجي ولو اعطال لك من باسعت هذا
3: او نا اعطال او بخص سعد حر شغلي دصالاس يعني جردي سعد وقتي هاجي هبي نيزيكي افينك جدستي دنك هبي ولو شكاكي هاجي هبي سعد عمرينا كدريجا وكي دي ساعتا توماتيك بي يا بطاري بي هر شغلي دصال سي صالة ناصي هنك جردي دي باقش بينا فايناك ودي بقري نظامي جبو يعني دمي بيش دهري
2: شخوة ازي دي سا دوبارة بكم بشتكو اف ساعتا جير در كتنة مهنا تصليحا يعني جي چكرنا ساعتا كيم بو يب تدبيني يعني او مهنا هانوي جيه خوب قريان بيش هروجي دي بشتي اف ساعتا هانكي جار دي تهينا جي تطور بيرچه ببا افكاري هانكي دي جيه خوب بمين يعني جي نماوي هبا
3: نا هري ساعتا ناسكني يعني ساعات تشتكي ولو وقت بمجوهرك يعني وقت بتشكي ولو يعني اكسسوارا من ديتي يعني حتى ادراجي تليفوني درجه تليفوني ساعات جيت دهد بصبره من اي جزنرال مساعتي واف ساعتي ابي سمارتي داكتنا ابي ذكي او تعدل شغل نكري يعني نهائيا
2: اللي بيدا لمحلتها تاني ساعتي دست تتصلح ينجي او ساعتي ديواره
3: ساعتي دست ديواره وكباي ابي داغرتن اي كيفن يعني بيش ساعتي متصلحين
2: بلي نهاجي بريز محمد عبدي وصلحكي ساعتا البازارة باجاري قامش لو بمربو زور سباس شبوتا
3: ترجعبي مقلكي بخير يا أهلا وسهلا
1: تبلي الخكرنا عفان ساعتا كيم بويا محمد صالح لي يعني بشك هي گرنگی دیویه که ویم بجاره وک حوالی ما مال واش دیر که وای صورت دستی خوش مرچاندیه ساعتا ایچ خوشکه ساعتا کلیه دو بیجه هواسی ساعتا بمرایی از بلکی ده ساعتی مهنه و خیای دانی مجاره گله که گرنگه یعنی اف تشتیگو که بریز محمد داخو یعنی کرن جیر گرنگ جی جبو مسئله کسک هبه آنه که ساعتا وی خرابه بالمال دانی به ایجا گله کس مینا هفکاری ما مال واهنه وک اف وی مجاره شوپینن یعن لبندی وی هف بیوینه اوا گو گلو تیده سود دیتن
0: ایجا نزا ساعتا مال فوق ساعتا هم خرابه یا شغال
1: کشتخویای کاسی دا نخیا یا
0: نخیا
1: والله از دبیم قی نا شغال
0: شغال آب
1: امنه
0: آم والای

سيداني جا جيهان دانية صباح الخير ونشاوانه دبيز جاز نخوازم ساعت على خوكم آنكا بري بدي قو موبايل در كبن مرادهش تيه لتمي متخصيا چانتا ديابيري كخود اما ترادهش تيه ترادهش تيه تيه خصتا در تخود دي چه تربو خوشك تربو ايجا هنك جي هنه بلكي عاجزن ايجا او دبيجا آنكا السر ساعتا موبايلي مي وكيدن جي ازنا خوازم يعني خياج لبس ساعتي عاجزه دبيجا ازنا خوازم ساعتا خوبكم يعني بري جياد دبيري كايدابو يا چانتا يدابو حري قرنق ساعت چبس باتب خير بقى.

0: إيرو تشارشمي إيرو إيفارا كاس العالم تدي مرات بيجا إيرو إيفارا عيدي إيرو إيفارا روزيلي ليش بجبرقو بشك مزنجرينجي دا كاس العالم إيفارا كاس العالم وقو خلكي ملفيدة كيجي دا سبيكر نحريك حاضرتي أخد كيه تشاوى وان ماتشا وان مبارا بينه وان بطولات إيه رياضي بشو بينه إجا هر دم لدفر عما سيدان بيتر عما لكلين لسروان شبكات وجهاز إنجريداي فيه كيش بوقو ويك دو كاربا مباراة خوا بهساني بخشي لبروني وببينش برنال سر حرق قناتي متاحة وتكار مباراة ويخ يعني تش قناتو التلفزيوني دهبت نكاري دس بيبكو ويخو خلاص باي مباراة مدر كيف قنوات خاصة هنه قريداي شبكات وجهاز خاص
1: دلدات فان ما تشاهد شوبينة؟
0: نا
1: يعني فريقاك تتنايد كأس العالم ده
0: بلي برازيلي
1: تبرازيلي
0: اجا حاليا كده تكفي بشتي مباراه يعني تشوبين اندرت كفنج مرض بيجن يا مثلا سر سوشيال ميديا بري متابعه ابو سيدان انها انه ظالم يعني حتى ساعتي غورتن يعني از اشتر بيجن مولا از تابعين منا
1: بنر معدي محمد صالح هات غورتن قاوا تبع حساب برازيل كر از وينا ارجنتين نجبرولو ام عكسي انا فنات فينادي اجا اي مشيز وقت من دلدا از نكار مباراه بشوبين يعني ورد راب ساعات ونيف كيان زيد تر ولو سر اعصابي خبس نكار مش بقولوا أجي وانا أنا
0: ربو عاجز جدا
1: مرو قال لك يا عاجز بخاصة إنك فريقاته قاوا جو بخسرة جات البندانة تيجي داويا وينا خلاص ربحي ربحي خسر يجي بلكي أو كم دقيقة يشي تخو عاجز بك جو بيفنا إما الجمع عادي
0: وجات شلو يجي سيدان دما كيدش دما برازيل له هيبته كويها بو فعلا خرطبو ويتشغيلو هات انجريدان بو تيمي بو فريقين أنا هات تحس أوجي نما ياد فين فريق بجهرن ومحمد صالح
1: إما فريقا ما هنا أخرته وما كأس العالم ما تشوجي استند يعني إما أمزانن يعني بيمكيت شجعين نجي دلدا
0: ريها إيجايات بيم فريق بقهرن يانا وكيدن سابرا مرنا ما ليتي قريداي بيم جاريل وأي آلوجي أو مرابوي بحثا عن شبكات أرسات بكن إي سيما بكن إي قول بيدك يفيداد من دري عوار خلق الوان ما تشاجي دنرن ويلقى المبا بشتي بيستراني

0: زيادة تر تشنا أو شبكات وجهاز نقود هيلا أو قناة كوماتشن إيه بطولات عدر دخين الدفري نهاب مري الاستوديو جعامود فني تركيبة صحنان بريز لؤي آلوجي سبات بخير با
1: أسر شابا
2: صباحك بخير بنت بخير يا هاتيم
1: تجي بخير سجايم
2: حردو الشبكة أرسات وسما تاني قبل باجاري دفريني جبقو خلق ما تشاب شوبينن
1: ناغ لباجاري وكيد دي شبكة دي جيهن بس يعني أنا مثلا لأغلب الدفري يعني سما وأرسات وكيد أنا شبكة دهن القامش لو مثلا شبكة دي جيهن هذي جزيري بس أولا بطيبة القامش لو تاني لحسيتش سكاي هي أو جي طيبة
2: الحسكي
1: الحسكي وكيد إن لفيدك العمود بل لحسكي ل لقامش له سماج هي وأراسات هي
0: بتاني يعني البرانية باجارة أراسات وسماية إجا أفحر دو قمر بيتر شو تقدمين كسينكو بخازن ماتشان بشوبينن
1: إيه أفانا يعني نل أراسات أنا قل تقريبا الباجاري لروج افاقشي هي سماجي لسيم لسي باجاره وتف وبريفه واجي دكشينه محتوى يعني جبون مباريات هاي وقنوات بي ان سبورت دكشينه ومباريات وكيد قنوات مثلا اس سي ا سعوديه يعني مباراه بدكشينه وكيد باقي ترفيه جدوان هنا وك قنوات اوسن افلام اي مسلسلات اجنبي يعني وبقيت القنوات تشتري لازم تبيش عالمي قلية فرجين يعني
2: مالي اف اف قنوات ايكو يك دوكارا بشو بينا دريا فان حردو شبكار ايكو حري يعني باش جبو ماتشا چه قناتن
1: اي انا
2: جبو مبارا
1: انا بشبكة حري يعني چيك بين سبور يعني بين سبور او ناقلي اغلبي بطولات عالمية دي نوفان بطولات هذا كاس العالم يعني أنا كاس عالم أو ناقل رسمي أو ناقل حصري. إجت دي قنوات الكأس جهي أو جي تكاربي ملحق كجيري يعني أو جي جانا مثلا جاب وقبي بتعليق قدم بشي قدم بس أو جي تابع شبكة بي إن سبور.
0: يعني أف قنوات إي بي إن سبورت تحردو كدهي تأراسات جهي ودسما جهي.
1: ده حمش شبكة دهي قنوات إي بي إن سبورت أو تشكي جباري يعني جبرك أو ناقل رسمي يعني وتعليق عربي. وحشبكات هي يعني بس أرى سبب سماتني
2: أنا إيرو إيفارا كاس العالم يعني إيرو رجع داوي حاضر كرينو كرينا فانيا كان اشتراكا فان قناتا وندبيني تشاواي
1: والله منا جبايج ده حزارو و والسيادة زفي كاريتكم يعني ده حزارو ددوا مسار أنتيلا اللي تفرجي يعني قنواتي وك بري أو شبكة تلفزيون الشباب هو عراقي بيشارك دريا انتلا لمليت فرجين بري بيت نوتو حشتاد قناة اي ار تي هبو مليت فرجين بس على ده حزار السيافر ده قنوات اي عربي اي ناقل برسمي تشيبون رسمي تشيبون ده حزار وششا وحتى ده حزار وفابستو شش يعني براستي صالي تشوني حرد ببوب بري كاس عالم بري تقريبا مهكي جنفارا ندبون شكار نظام ايصال حبكي كيمة كار أنا وق صاريت شوني إجا نزل سبب وضعي منطقي سبب حبكي توقيتي توقيتي مبارياتا حبكي درنجي شفي يعني براستي أو حازق رناولو تدبي والله إنه وق كاس العالم هذا القطر تشيبو نوقوي يعني كاس العالم قطر تبينا من بريس تشارس على أبو تقريبا أم بلكي بريه مهكي جن فانا ندبون بريه بريك كاس عالم بلج مهكي جي ام فانا ندبون جكار براستينج مش خلكير دا تاني اي سال نوك
2: ايو ماتشن تشارس بيدا بين ماتشن حفتي سبيدا
1: بين تشارس بيهن حفتي سبيهن يكي شفيهن يعني براستي
2: دماوا نوك
1: يعني نا هنا انا مبارن جي دهي ايفاري هنا مبارن جي
2: وهبن ولوج وهبن ولوج
1: يعني انا اقول لك مباراة خاصة مباراة اي فريقي عربي حشتو دهنج يعني ويك شافين هنا جوان بس وكيدن يعني انا مباراه قال كي مهم جمال فيديك براستيك العالم اللي تشوف فرجن بيتر كمنطقه ما والمباراه برازيل من الارجنتين من الرن والالمانيا من الرن وال يعني افريقيا ولو فرنسا مثلا اي انا ايش درينك شافين يعني براستي مش مرور زحمتي قال لك جاي انك جاي مثلا كهربوان تني كان بشفي ساعات مثلا يك شفي متابعه بكبي ايجي بس طاقه جميله بكاره
2: كاره
1: اي طاقه جميله تنبه يعني براستي جير زحمته اللهم جد بك بكهرباء نظام دوي شغال هاتف استغلال بك اللي فرجن يعني اجا شنو اغلب انا بك انا مثلا شخصك عادي مثلا كيف عايش بفريقك يردي يعني بلكي حسره شبوي فريق ايش خراب بشبيب ليه فرجه بس وقت اني قاعد متابعك شابك اي ساعات شاري سبي وبي جي سبي زحمته وها
0: دي قال لك ايش فريقك وحسبك حطاش بوي وينا دي شبي رابش بوي
1: دي
0: اجا غير ام بحث اشتراكي بكن يان ايفان باقات اشتراك ايش بوفان حرد وقمران شوايه
1: اي والله يعني تدي انا الفيديو كل جمل عمودي ام أم دباقات شغلا يعني أراسات وسماي إيه سما كان نهكرناوي يعني كاشتراك نهتب تقريبا اشتراك نهتب بكارت وجهاز وتفسوا كرناوي قش كامل تقريبا دورا تشلكي دورا تشل دولار يتكلف تفشتراك عصالكي صالو دمها تقريبا بينما أراسات دي بشكي حبكي يعني جهازي وان حد يشترته أو بتشلو السياد كلف تفشتراك عشاش معها ونه كرناواني حرص علي سما مثلا انا بازداي وكبري ناييري رسات انا حاليا 25 جاي حرص علي
0: ايغافا غونيزي كيفان في ماتشن اي اي يام بيجن بطوله جرينغ ببن عروضات شينا بنجبو من حد قمره
1: اي والله صالي تشوني يعني نعم انا بي انا بقول صالي تشوني دي دي دي كاس عالم بري بي دحزار وبيستو دو قطر تشيبو بري عروضاتها بمري إيصال حالياً تعرضات جمرنا هذه قوتين يعني جمرنا شنن هذه قوتين نقوتي هنا تعرضاتها شيكا
2: ونوكيلاً وانتجاري عرضنا كان أنه عروض هبن ويباش باش خلكي
1: إيه والله بري شنداكي ما أوديتن يعني براستي مجوانا قوتي يقول نا إيصال تعرضتن يعني براستي شداوي دالما يعني
2: شبكة أراسات بري فتراكي يعني بلنجي كربون باقاتي إخوة أو سدم تشبو
1: إيه سبكة أراسات أو بلاغ هوات حشتي قنادو باري صالو نيفك تقريبا كرن نوتو قناتك يعني برتر كرن بلك يعني دي وقت كي بيجي قارن برتر جي بكن يعني
2: دي سابلن ترجي بكن
1: قارن برتر بكن يعني براسي حكي قوي بإمكانيات جوان هات شكرن قارن برتر بكن
0: أنا أرسات نوتو قناتك بس سما شند قنات؟
1: سما 36 قنات.
0: فرق الجوداء بان قناتها هي إيش حدو قمرارة؟
1: أرسات نظام هاي 36 يعني وبينما سما 36 أنا

0: باقاو اشتراكي جديد اختلاف هي مثلا
1: شلو يعني
0: يعني مثلا هيك باقاك يشغل كريان مشترك به تختلاف تد هي
1: اي نو نو تختلاف دو انت نيد وكه هنا يعني اوج نفس القنوات هذا الشيء نفس القنوات هذا الشيء بس شلو يوك ما قلت بقى نوت قناتك يعني مثلا افده هي اصدق قناتي رياضه انا اسما بينما أرسات شازدة قناة ريالة طبعاً إنه شلو هي شازدة قناة دقوا إنه أو شازدة قشغال إنه قش مرادة يعني إنه تدي بقى وفري يعني حساب كنا إنه مثلاً مباراة شقا بربنجي مجالي هب إنه بكشيني يعني بينما أنا وقت دنجي يعني شبكة سماجي شون باري مباشرة بتغطينه
0: مالي ما قنواتي مجاني تنا نخل شخارف شو فينا ندري
1: قنواتي مجاني بريهن قنواتي مجاني براتي شبكة بين سبور يعني تقريباً خصان دي تقريبا دورا سيو دو حتى تشل مباري اوايا ومجانا بكشينه جي اصلي صد وحشت مباراة
2: قش افانا او ماتشن اي اي جرنج و اي مهم جدنا
1: بوان دهنا والله ازبين براستي و اغلب اوان اي مباراة منتخبات عربة بن يعني اغلب اوان و اه نهائي و بلكي نصف نهائي جي اوانا كاربن مجاني نقل بكن
2: داني نوان هر دو شبکات چه جوان لازمه اگر ام بحثا جهازی وان بکن کبلی وان بیتر چه لازمه
1: داني نوان انا که فشلوی شبکه سر شبکه اختلاف ده بیم انا شبکه آرسات حبکی که تختیابی نیمجالی فرابونا بی انو بده گنده و هوردور عموده یعنی براستی حتی 30 کلومتر دائری دکشینه 30 کلومتر دائری دکشینه یعنی حتی دو مثلا من الجندي أفجيرا سوار أفجيرا تقريبا 35 كيلومتر دوري عمودي يعني براسي أبعد نقطة حطانا من سوار كريل ويدك
2: فاناش بوك أسل عالم سوار
1: يعني بيش رياض دولي أشتريم ب 5 كيلومتر تقريبا الويدكي يعني خد نظر من الويدكي حسمان تقريبا 35 حتى 37 كيلومتر أبو يعني باش يعني الويدكي وكشان أو شلو براسي بوش سر برجي وهاندي مينه يعني برجي رأسها سر برجي بريد داني يعني برجي وان بلندي يعني ما حشتي وشار متر بلمونا وي جباري وي ويقلق جياب غطينه بينما أنا قسمة مثلا أول عيد هاد داني وي شغي لمنطقة مساكن هاد داني حبك ارتفاع وي يعني ولو يعني لو كافي بجوي أيامي رأي جاب شتي بينا ما وقبي زيدة كرن يعني بلمونا وي جاء أوج منطقة محدودة مثلا حتى مثلا 10 كيلومتر هذا الشيء
2: سمات بتنين هده كيلومتر
1: بس آدم حطان آدم برترج برقى ارتفاع برجي بالانتر يعني
2: يعني أفرقدنا بينا وان دي يجي إجابي ترچنا أو مشكلة قول لبشي وان كسين قوشتي راك يدكن درد كافي قافا قوان حردو شبكاتات انتو مشكلة بوان درد كافي إما قيل لك جارة الجمع المالي تسكنه يعني أو قناة هاني تسكن أبيا چم مشكلة وي قيل جارة
1: مفتاشي دي براستي چلو ي بيتر مشاكل يوهن دي تشلد هي دي يعني دي مارانا دي دي دي أجواء عاصف دي يعني براستي أنا قل لك جارة حتى مش مشتركين خورد بجي أم بيروجك دنيا بروز بي يا باران قل لك خورد بي كساكيني جي خلاص تلزوني هفهم لين حتى أو بروز كهان در باسكي يعني برقى شما مجبورن جارة مثلا سواء أف شبكة في أف شبكة دي بي مجبورن دي عواصف هذا عواصف هرادي خاصا شبكة خوفة دمرينن إيش برقى يعني براستي بروس ما بروس كلوان شبكة كيف مشكلاكي يعني حق طعاك حقي وان بلاوي براستي
0: مالي قنوات دي يتر اي مجاني تننقو حمامات شين كاس العالم تيد در كيفن إيش غيري أف بينين سبورت
1: بري قنوات هنه وكا حرصال يعني براستي حرصال كاس العالم أنا الفيدا كي قنوات سر قمرية تركي هي ثلاثة يك وثلاثة سي هي دكشينة قمرية أذربيجان هي يعني قلب أذربيجان هي إيدمان أذربيجان هي اكتمال هي أو ناديوان أف قنوات وآزي أذربيجان هي في قمرية ده قمرية يحسات هي قمرية يحسات هن قنوات بلغة فارسينة وقنوات طاجكستان دوهنة ناقلين قنوات شي دي جي دو اوروبا قنوات هنا بس جاءوا قنوات اوروبا براسيا وجنا مجاني حكي سيرفر جي لازم حتى قبل شنو يعني قنوات ناقل هنا انا شغني بس تعليق اوان نا عربيني اللغه العربيه حصرا متعلق بين سبورت
2: بلي قال لك سباس جبوي هاتنا تو تفليبونا تا بريزيل واي الوجي تمربو او فني تركيبه صحنايه تمربو الاستوديو ساعه تاخش
1: به سر تشافي معروف سلام
0: قال لك سباس

0: جارك أدن سلاف قهدارين آرتا أفني بساعتا داويم جاريما وقريداي تندرستي بن بطيبت دي حرصال دي في دميدا سيدان أو حالات التهاب أمعاء وحصب نافز عروكا دا برد بن التهاب أمعاء قريداي في وقتي بيترتبه ليس على حسب جي بيريا بطيبت لحسكي دي دم صالها فين دا قود دمكي دا بش زاروكا لنا خوشخانية وطني الزحمتية كيد بيناج بو مسلا جه واستيعابه محدودة شخوا درباري فيكي دهريلزك لسروبالا آرتا حتى بلا فكرن
1: شخوا تيدا دكتور شيروان أوسكان بحسا فيكي دكيجي نخوشخانية وطني لسر حردو نخوشيان جيد دآخفة وهم بحسا في مشكلة قو تيدا تشي بويج آلية سيعا استيعابي تختان جبو يزاروكان أو برشا بدنق وينها حتى بلا فكرن منها بتني بدنق لي قهدار بكي
2: براسي دي فترة أنا أنت درباز دبن قلك نقشي أطفالة زيدة بونة قلك جوان التهاباتي أمعاء انتانات معوية يعني بيتر جوان فيروسينا جبرق جو وقت بيب برهافيني درة فانتاناتي فيروسي زيدة بن بيتر إي معوي أو إي جرثومي جي هنا وبالإضافة وقت بيت تشكيدن جي هي نقشي حسب جي بربوية قلك يبربوية حالات قلت تين في مشفيتين مشفى وطني طبعاً إما المشفى وطني قسمي أطفال الجماهير قسم تاني ضمني مشفى دي وبراستي يعني أغلبية رجاء قسم تجد أم مجبور دبن أم فان زاروكاش قسمي أطفال دبن قسمة كيدن أم دبن قسمة جراحة قبول لكن أم قسمة داخلية قبول لكن أم قسمة صدرية قبول لكن وأبتشت وقت بين نقل لكي راست بس أم مجبور نجبو أم خلكي ذا نقرينن هجماري تختا يعني قسمة أطفال بير تقريبا 36 تختن بالإضافة لحواضن هاي الجمع وعزل هاي يعني قش ويد كي بين جي تختي بين جي جي يعني بين جي محافظة كيرة وجي قندي ويرة نتشتكي أبدا فضغطة قل لكي مزن تشيد بس سر مشفي سر كادري المشفي سر تخطورة فدبي دبي حلك جربي دي تندبي حلك جزري بي يعني
1: أفبو تشتغو دكتور شيروان وسكان دا خويا كرن دلده يعني بيدا مهانة تباري خوابده كويدا كي يعني قلك مالي قزارو بتيدا بن يعني مال باطا وان دي بيجي جبر هاويني جبر نزاد شخاري ولا بالتهاب بيرشي والتهاب أمعاء ابتسامهم كتية كاوي زاروكي شخاري يعني نبتاني امكان بيجين لحسكي لهر دا فري مثلا نهاو بيدا يجو أفنا خوشي زاروكا دس بيدكن

0: بله گهداری مش خامه ببینند مجارا نخوش خانه آن و خدمات این گوپش کش تکن و بحثا بشه کی جن خوشان بکن به تایبت نخوشین ای گرچکان کو آوانا راستی گلک زحمتین روزانه تین نبتن دواری ای تندرستی د دواری صحی د لکی لک آوانجی گلک راستی گلک زحمتیان د عالیه او تأمین کردن آوان درمان و درمان کردن آوین خوشی او کسین به تایبت گو لازم حوجداری شوش ناوان گرچکان هر هفته ده دل
1: بله مینا جونا گوبنا و رولا هارون او بریاد سروجان سیدان پرچه که ویدیو بلاف کرمو تی دا بحث زحمتی گو تی پیشیان خوشی گو گرچکی خواه دشون دیکه لناوندین باجاری قامشلو او حردو ناوندین ای سرکنت کار بیجا لباجاری ای دوری و اولی چونو تکالیف ای بوها ای گو تینا پیشیان وان و کیماسی اگو تخزمت گزاریان دلوان حردو ناوندان جی چه دب دوه مجی خواست امبری خوب دینی یدریا فیوینک تو مارکری تا برفرهی بحثاوان زحمتی و آستانگیه بکن کام گهدار بکن مستمعينا معنا سيدة رولا هارون من مدينة القامشلي هي مريضة كلى أهلا وسهلا فيكي سيدة رولا
2: يا أهلا وسهلا يسعد صباحك
1: صباحك إن شاء الله منيحة مع قلبك شر
2: تسلمي لي الله يخليك شكرا لك لتعطيني هذا الوقت مشان نحكي فيه عن وضع مرضى الكلى يسلموا شكرا كثير لك
1: يا أهلا وسهلا بداية رح نبلش من الفيديو يلي أنت نشرتيه على السوشيال ميديا وعم تحكي فيه عن صعوبات جلسات غسل الكلى والخدمات يلي بتتقدم بهاي المراكز فحابين نعرف شو اللي خلاكي تنشري هذا الفيديو
2: بالبداية صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يسمعونا يمكن أكترية الناس اللي متواجدين بمناطقنا ما بيعرفوا شو معنات مريض الكلية مريض الكلية هو لا يعني مريض مثله مثل مريض السرطان يعني طبعا هو مرض مزمن بيحتاج المريض لعدد من الجلسات أسبوعيا ما بين الجلستين لثلاث جلسات كل جلسة تقريبا ثلاث ساعات لأربع ساعات فيها تنظيف للدم يعني غسل للدم أنا نشرت الفيديو بناء على معاناتي ومعاناتي بتشابه معاناة الكل طبعا أنا ما أثرت الموضوع كشخصي أنا مريضة كلى أنا لليوم صار لي ثلاث سنوات بغسل كلية بمراكز علاية والوطني نشرت الفيديو بناء على المعاناة اللي كثير عم نعانيها الفترة الأخيرة كثير يعني سواء بمركز علاية ولا بالوطني الاثنين مركز علاية المركز بصراحة فينا نقول إنه هو مركز خارج الخدمة لأنه الأجهزة فيه دائما تتعطل ما في صيانة أبدا ما في فنيين صيانة أبدا المولدات دائما فيها تعطيل ما حدا بيرد عليها يعني حتى الإدارة أنا ما بدي أرمي الموضوع على الإدارة الإدارة كانت دائما هي بتراجع المديرية ما في استجابة شايفة لي كيف ما في اهتمام بالمركز يعني اهتمام فني ما في أبدا يعني الأجهزة دائما بتتعطل الكهرباء المحطة كلها وهذا الموضوع كله بيأثر علينا نحن يعني كمرضى يعني احيانا ما منخلص جلساتنا احيانا بتقطع من النص بنقوم يعني ومريض الكلية اذا ما خلص جلسته يعني الجلسة بتأثر على حياته يعني جلسة واحدة بتغير حياته كاملة الوطني ما فيها مواد كل ما بتروحي لهنيك مرة في مواد ومرة ما في مواد المواد وين ما بتعرفي ليش ما في ما بتعرفي ما في يعني إدارة مستودع إنه بتعرف إنه نحن عنا يلزمنا هذا الكمية لهدول العدد من المرضى ما بعرف دائما ما في تمام وبيتحمل المريض المسؤولية يعني المواد كثير تخيلة على المريض
1: رولا رح نحكي وحدة وحدة على هاي الخدمات والصعوبات وكل شيء بالتفصيل بداية حكيتي انه في مرات عم تنقطع الكهرباء حسب ما فهمت منك
2: طبعا
1: فالمريض لسه ما كمل الجلسة تبعه صدف معك
2: لا.
1: ومن بعد المريض شو بيساوي لوين بيتوجه
2: لما بتنقطع الكهرباء تمام وما في يعني ما بترجع او ما بتتصلح المولدة، يعني واحدة من الحالتين المريض بيقوم جلسته خلاص تمام. يا انه ممكن هو المضاعفات بتجي عليه بعد ما بيقوم، بيضطر إذا كانت المضاعفات كتير كتيرة بيروح على المشافي الخاصة. المشافي الخاصة يعني والله يعني ما بعرف شو بدي أحكي، بس المشافي الخاصة الجلسة $55 يا جماعة، يعني 55 to $60 كل جلسة. يعني إذا بمعدل أنه كل مريض، مو كل الناس بتقدر بتغسل، يعني عن جد نحنا ما المريض يا بده يوكل أمره لرب العالمين يا بده يروح على الخاصة بصراحة. يعني
1: كم جلسة بيحتاجها مريض الكلى أسبوعياً؟
2: ثلاثة.
1: هلأ قلتي الوطني ما فيها مواد، أما مركز علاية المواد متواجدة لكن الخدمات قليلة.
2: نعم إيه، يعني بالوطني ما في، أحياناً ما في مي، ما في مواد. كم نفس الشيء، أما بعلاية الكادر قليل، يعني كادر التمريض قليل، الخدمات قليلة، صيانة ما في، أجهزة قديمة، يعني المركز عن جد يعني تعبان، صدقا تعبان، بس الناس ما بتعرف وين بدها تروح.
1: أنت لوين بتروحي؟ لأي مركز؟
2: أنا بالبداية كنت أول شيء بعلاية، لما تخربت وضعي وما عاد يعني بصراحة ما عاد فيني أني أنا ضل كمل بعلاية، نقلت للوطني.
1: ليش تخربط وضعك؟ يعني الخربطة يلي صارت معي كان متعلق بالمركز وقلة الخدمات؟
2: ايه، ما كنت انا عم كمل جلساتي، احيانا بضطر انه اغسل اليوم تاني يوم بروح على الخاص مشان اغسل. يعني ما بتكمل جلستي.
1: كم جلسة بتحتاجيها اسبوعيا؟
2: انا بحتاج 3 جلسات صراحة.
1: هلأ بتروحي على الوطني بس ما في مواد، شو هي المواد اللي انتو بتحتاجوها؟
2: المواد اللي نحن بنحتاجها هي البودرة، فلاتر، أنابيب، هدول كلياتهم ما متواجدين، نحن عم نشتريهم من برا وناخذهم للمشفى ليغسلونا فيها، وبمنية كمان، يعني لا تواخذين إبر كلمة بمنية.
1: إبر كمان في إبر وبتحتاجوا للإبر؟
2: ايه طبعا، نحن بنحتاج لإبر إيبوتين، هدول إبر مناعة، حديد، فيتامينات، هدول كلياتهم، هدول على حسابك الشخصي انت بتشتريهم هدول. طبعا كلياتها مكلفة، يعني ما بحكي لك على التكلفة والأرقام لأنه بتوقع انه ما بيتحملها الا يعني، وفي ناس كتير بصراحة، في ناس كتير كتير كتير بنعرفها. انا واحدة من الناس انه بحاول انه قدر المستطاع انه انا ساعد الناس، بس للأسف لا في جمعيات، لا في منظمات، ما في حدا بيمد ايده. يعني بصراحة مريضين الكلية مرضى منسيين، يعني صدقا ما حدا بيعرف فيهم.
1: صار معي فضول أعرف الرقم، يعني التكلفة لكل جلسة.
2: لكل جلسة والله أستاذتي، كل جلسة تقريبا بتكلفك المواد يعني لل 300,000 من عدا الأوبر.
1: تمام، 300,000. نعم. هي من عدا الأوبر، والأوبر كمان. نعم. متعلقة بكل جلسة ولا كيف؟
2: نعم، أنت مضطراية أنه أنت تاخدي إبرة الإيبوتين كل جلسة كرمال أنه تعزز المناعة اللي موجودة عندك، يعني ترفع الخضاب عندك تقريبا. كمان الأوبر ما أنا رخيصة، يعني أنت محتاجة إذا بمعدل أنه أنت بتغسلي 3 جلسات فأنت محتاجة إلى 12 إبرة إيبوتين، يعني تقريبا شي $200 أوبر مع أوبر الحديد، يعني الله بعين.
1: هلا $200 أسبوعيا لهي الإبر؟
2: لا، $200 شهرياً. يعني بتوصل $250 بس أوبر، يعني بصراحة هاي بس أوبر من عدا الأدوية. يعني من عدا الأدوية
1: والمواد
2: اللي أنت بتاخذها. نعم نعم.
1: بكل جلسة ما في مواد ولا كيف؟
2: لا، بالوطني تقريباً تقريباً شهر شهر لا، شهر شهر لا، يعني بدك دائما تكوني جاهزة انه دائما عندك جلسة بالبيت عشان انه يقولوا لك انه ما عندك ما في مواد.
1: حكيتي بالبداية انه بالفترة الأخيرة صار هذا الشيء، يعني بداية ما كان هيك، يعني كانت المواد دائما متوفرة ومتواجدة ومركز علاية الخدمات كانت أحسن ولا كيف؟
2: لا لا، أحكي لك شغلة قبل السقوط. تمام. قبل سقوط النظام كانت المشفى الوطني هي تابعة للنظام، تمام، كانت المواد بتجي من الشام، شايف علي كيف؟ كان في كمية كبيرة موجودة بالمستودعات، لكن بعد السقوط صار الموضوع كتير صعب. شايف علي كيف؟ مركز علاية من البداية، يعني من أنا من أول شيء من بداية الغسيل أنا غسلت بعلاية. من البداية كانت الإدارة عم تعاني من الموضوع، يعني بيروحوا على المديرية والمديرية ما بترد عليهم وما في فنيين صيانة، يعني من زمان إحنا هاي المعاناة صار لنا إياها 3 سنين.
1: هلأ مركز علاية المواد فيها موجودة ومتوفرة دائما، بس ما في خدمات.
2: أيوة إيه، ما في خدمات، يعني عن جديد يمكن ما ظل عندهم أنابيب، بس إنه من قبل لا كان في عندهم مواد. يعني
1: هلا إذا في ما في مواد بتشتروا المواد، بس إذا الخدمات ما يعني ما بتكون موجودة فبتتوجهوا للمشافي الخاصة. كل جلسة
2: نعم.
1: حكيتي إنه
2: 55
1: تكلفتها 55 دولار.
2: دولار نعم.
1: بالشهر يعني كم مرة مثلا بتتوجهي للمشافي الخاصة؟ أو يمكن يصدف مرات ما بتروحي.
2: هلا بيصدف مرات ما بروح، وبيصدف مرات يعني أحيانا بحتاج، يعني لأنه لسبب، يعني أنا ما كنت بدي أحكي بهذا الموضوع لكن أنا مضطرة أحكي فيه. يعني مريض الكلية يحتاج إلى 4 ساعات غسيل، أحيانا الطاقم ما بيعطيك هاي الساعات. تمام، بيغسل لك 2:30 3 ساعات. تمام، يعني أنت وحظك، يعني كمان هذا الموضوع المزاجية بتلعب فيه. فأنت أحيانا بتصير عليك أثناء الأسبوع بتكوني أنت محتاجة جلسة. تمام، تتوجهي مثلا للوطني بيقولوا لك ما عنا، ما بنقدر نستقبلك، عندنا العدد كومبلي. تمام، أبدا ما فينا نستقبل لا إسعافي ولا غير إسعافي. وصارت معي كتير أنه أنا ما بيستقبلوني، يعني أنا مريضتهم وما بيستقبلوني. تمام، مضطرة يعني أنا أروح أغسل بالخاص، مضطرة يعني. أنا صارت معي، أنا واحدة من الناس صارت معي من فترة أنه ما كان في بالمشفى مي، قالوا أنه بدهم يغسلوا 2 ساعة. يعني أنا ما بقدر أغسل 2 ساعة، يعني أنا كمية السوائل اللي موجودة بجسمي يعني ما بتطلع ب2 ساعة، وأنا لما بغسل 2 ساعة كتير بتعب. قلت لهم ما بغسل 2 ساعة، قالوا يلا من أجلك لتاني يوم. لما أجلوني لتاني يوم اتصلت بالممرض عم قل له أنه أنا إلي دور اليوم، قال لي والله ما فيني استقبلك، أنا عندي عدد كومبي. قلت له طيب أنا وين بدي روح؟ قال لي ما بعرف، دبري حالك. هيك هاي الكلمة، دبري حالك. قررت أنه أنا أروح الخاص.
1: هاي المراكز سواء الوطني والمركز علاية بيستقبلوا المرضى بشكل يومي ولأي ساعة؟ مثلا إذا كل مريض احتاج 4 ساعات ففيهم يعملوا كذا جلسة بنفس الوقت ولا بس جلسة واحدة ويوميا هي؟
2: ايه، هو الدوام بمركز علاية بيكون من الساعة 8 الصبح للـ8 المساء، عبارة عن ورديات، يعني عبارة عن ورديات. طبعا طاقم هنيك قليل، يعني انه الطاقم حتى هنيك قليل يعني بعلاية. مثلا بالوطني بيداوموا كمان من الساعة 8، لكن هن ومزاجية الممرضين، يعني في ممرضين بتعطي المرضى حقهم كامل، تغسل لهم 3 ساعات ونص، احيانا 4 ساعات، بس ما حدا بيغسل 4 ساعات، 3 ساعات ونص بيغسلوا. في منهم بيغسلوا 2:30 وبيقول لك انه ما في وقت، في وراكي حدا، إنه لازم كمان إنه يأخذ وقته. تمام، أو في عالم بيعطوك 3 ساعات وفقط، يعني حسب، ما في وقت محدد.
1: وكذا جلسة يعني بتصير يعني بنفس الوقت؟
2: إيه طبعا، لأنه نحن تقريبا الأجهزة اللي موجودة تقريبا في 6-7. تمام، 6-7، يعني كل وردية فيها 6-7، يعني تقريبا في 4 ورديات كانت بالوطني، بعلاية 3، بعلاية في 5 أجهزة. حاليا مو الكل داخل الخدمة، عبارة عن 3 ورديات هنيك.
1: نعم،
2: لأنه ما في طاقم يعني للأسف.
1: المرضى كتار؟
2: المرضى كتار، في ناس بتجي من الدرباسية على فكرة لتغسل، في ناس كمان بتجي معنا، نحنا كانوا في عالم بيجوا من جنوب الرد كمان بيجوا ليغسلوا.
1: برأيك شو هي الحلول؟
2: الحلول انه انا حابه احكي من هذا المنبر، يعني انه الشيء هذا لازم يوصل للجهات المسؤوله، بما انه الموضوع صار في دوله، يعني الموضوع لازم يوصل للوزاره. موضوع الغسيل ما انه موضوع سهل، قله المواد ابدا ما أنا طبيعيه، غلى الاسعار كمان بنفس الوقت ما انه طبيعي بالنسبه للمواد، ما في منظمات، ما في جمعيات تبنى الموضوع، يعني للأسف. وهذا للأسف يعني أنا بحكيه وما ما بخجل، ما في حدا عم يمد إيده لهالعالم صدقا، يعني أيادي بيضاء لا توجد صدقا. لا يعني ما بعرف نسيانين هدول يا جماعه الكليه، مع انه هن اهل الكليه، هن اكثر الناس اللي لازم تتساعد، يعني لانه جلسه واحده تنهي حياه الانسان. يعني بصراحه ما بدي اعظم الموضوع، لكن هاي الحقيقه. يعني
1: العمر الطويل لك ولكل المرضى. شكرا كثير لك على انضمامك معنا، بنتمنى من الجهات المسؤوله تلاقي الحلول العاجله للمرضى ولهي المراكز. رولا هارون سيدي من القمش اللي كانت معنا، الف سلامه عليك.
2: شكرا، شكرا كثير لك، شكرا للاستضافه، شكرا.
1: يا اهلا وسهلا، جزيل الشكر.
2: هلا يا هلا هلا.
1: دنگه وی دما گولو اسپیر دا آخوی مولو تتحسیا غمگینی جید نقطه ایجا او نخوشین ای ششتنا گرچکان و او حفظی سی جارا سیدان جبلی اولی چونا آمادی و او تکلیفی، یعنی وقتا گودرن او خزمت گزاری تنبن او زحمتی تین پیش یاوانش آلی که دید درون یاوانش جارو لکو باندور لکه مزن دلیزن. یعنی خودی فرجا کلوان بکه هم هیوی دیکن کسی بر پرس جیل سروانی کان بسکرن اف تشتی حری گرنگنگ و اف حر دونا بن خزمتی وان ولو سر راست بن آلی کاری آوان کسابکن حالی وان بری بسی وان.
0: شخوا بوی هف بیوی نجیم دیگه جن داویا خلق آخونی ای روش برنامه یاد سپیکا روژه گلک سپاس جبوی و گهدارن هیجا و دلال، سپاس جبوی هفکاری من لکنترول محمد صالح نبیل سفوک، سپاس جبو تجی هفکارا من دلدا یوسف،
1: سپاس سیدان بخاطره و

0: قدر ما بمجارة يكي اميرو داس بيبكين ام هرم دبيجن دل هر دم ريا خود زانة ايجا قل لك سالين دريج دوري جهوار خود مينن لتابي وان هر لريا وغيري ايجا جهوار مال و قند مروف هر شرين البردل مروف سالو زمان در باس دبن لي وغر و خوستكا وغيري هر مستر دمينة ميوانا منيا ايروجي كچك جروجاوية كردستانية جقامشلوية كچك جوانة افا 14 سال لباشوري كردستانية دمينة و جاره وگریه هاتیه سردانا کسوکاری خواه دوستو مال باتا خواه ایجار رجحه که دی جیان کرن زحمتی و چاوه مروف دکاره بگون جیان جی بکیفه بوی جهی امه باشتر و یکی جی بزانبن میوان عمل لور لستودیو آرتا حاضره لیلیان حسن دمات خوش به و سپاس بوتا گلک سپاس ممنون و تو بخیر هاتی با رجابا تو بخیر هاتی با آرتای بلا اجوه دست بکم دوری خواندن و کار دست بکت رجابا چاوه دید
1: روش آوا گلکی گلک خوشه جیمه یا یعنی خود استمه ویده تشتکلو تین آوا دلیمه از نظام چواشتر ویجم یعنی چند سال از دور بوم زهات ما ویده از نوا چواشتر نظام چواشتر
0: وصف نابه
1: ابدا بس ملتیمه هیوا که خونه روش آوا گلکی خوشه و انشالله خوشتر به
0: انشالله همجی هیویاویه که دکن روشا دست بکت و درباس بود تبری خدا کو
1: خودت زهات ما روش آوا از جیده چما مالخو از نه سال جی از نهات بوم بشتی نه سال از هاتم از شما ملخو از جیده شما بازدام شما بلکونه خو از جیده زگریم یعنی وک خونک بو یعنی زده حسیم او 14 سال خون بو او نه سال خون بو
0: شما خون بو هورتا رو جوا باشور هر گاوه که
1: اره وال انزا هنگی مدگفت شما از ند هاتم و پشی از هاتم او بو چند جاری دی استیم بس يعني أول شعوري خو هستي خوز نزان متشوز ولا وصفكم
0: برد بي مروف هر بتشجي لدلي ويلجي هي خود مينة إيجار بلا أمقالا ويكي بكن صالي دريج تتروج واتا تشدي تشخاط يكو هرتن
1: روج آفا خوشبونا هي هي قونا خوشبا أزند هاتم بس أزد بينام تشخاط تشي هناك روج آفا شكستي استكارم بيجم
0: أمولو نبيجن
1: لازمة ام هيا خوجي بينن انه وكما جنجي وكمن وتام هيا خوجي بينن جبد ولا تيميه جيميد في هيا خوجي بينن ام باخشكن كسك جيتنا بام هنا ازهما ايدي هيا دفم هيا خوجي بينن جبدها او بحاجه تامه راسته انا
0: راسته هر جرينجي بي داين غيرك يعني اجي بدلتا قالك برزيلكو كي شيء ما انا راستي جي لي ام هيفينكو باشتر بابا بلا اصبح صويه كي جبكم 14 سال تل باشوري كردستان ادمين تو كان صالي بودا ماتو تشويين
1: از 18 سال بو
0: تحجه صالي بودا ماتو تشويي ما هنا الوان دفران لوي داري زمانك الجودا يعني هر اوجي كرديه لي زراباي الجودانة اجا فيربونا زمان زحمتي كل بيش بري مرو هر مرو كتشجي تو نظاروك تشي نظاروك دوشن زود قنجن اما ما زن دوشن دمج وان غيرك اجا من بحصة في مجاري بك وذي قناغي جيانا خو بكي
1: از وقتي تشمس حجدة صالي بوم رجاس شما ويدز شما نافو خلقه باشور از دحسيام زمان نزمان كرديه وكا ايطالي بولا مجواف فهم نتكر بس شكي من هي از زوفيري زمان دبم يعني از حفتي اقدا از نافو هذا از مام زهيدي هيدي سفير بوم يعني هاز دحسم زماني كردي يعني زماني سوراني وكرمانجي وكا هفن يعني اختي هناك بجن ناش بهف ام نا عقلم دبو وكا هف وجاف بو تشارد الصال واز قلك نافو هذا ماما ومالويدي جي خوندي ام جامعة خلويدي جي خلاص كريا
0: تلكود مين الور؟
1: الهولير
0: الهاولر باي تخت دميني إجا تهاتي رجاوة زماني سوراني وكرمانجي جداهي هي تبيجن نبش طبت كسكو نتشو باباشور يانجي سورانا ندي تيه تيناغي هر تلفر رجاوة يشتكي لو بتر در باس بويه خلق لقلتا داخف انشتا تيناغي هين يانجي وتصاد سكن أبا چه تبيجي
1: خلق حتى انها فكراوة دا اجباشور هاتم وحمو مثلا مسج جمرة شنن السر دايركت انستغرام تبخير هاتي تشت خوازي ام الفيدينا يعني تشتري لازم ب
0: خدمات ايدي
1: يعني مسلسل صدا وصلت شعبات تشتري لازم ب الفيدينا واذا تشخص وعدت بجم من اجروش افاما باور ناكن بجنيان دياتا بافيتا جباشورن وقال لك انا فهم ناكن بجنف تشد بج بجا جانز مجبور بس ما نخو خبر دو
0: بس كرمانجي قال لك باكو باقجا تلوجي داخله بكرمانجي
1: المالخو اب كرمانجي
0: قال لك باشا اجمر هنا كي ليلى انقلا خو بك تلورت شدكي تشد خويني تشكاري دكي
1: من زمان انجليزي خلاص كر الودي وبس نها السوشيال ميديا دست شغلم از ريكلام تشيت كم جمع طعما وارا وجانا تشتي ديرا بس نو تشتي اساسي نو جمع طعما كافيه هوليري دست شيت كم وجانا تشتدي مثلا بعد كنا من أو إنستغرام صفحك هيا كردية أزبوما وقت بيعمني ريوان وقت بيشكش كارد بيجن أو بزمانة كردية مثلا كسا كوريز مقابلة وتشتري لو تكن بوهاري
0: يعني قالك برفرح تكرية زحمتي شنا؟
1: زحمتي بداية شواب وجمرة زحمت بوجبر الصف يعني زيرو من دست بيكر مقو هيدي هيدي ستيب باي ستيب إنه أزي ما زنبم زحمت بو كسكتنا بو البشتامن بس من خو هيدي هيدي إثبات كر وزحمت شبون جانا أف كومنتين خوشتين بس من فا كومنت سلبي مش خورة كرتش إنه هر كومنتك سلبي وري أزي
0: بهتر
1: أزلومة بس إزناهي لم أف كومنت بشكينة أز بجمنا أف كومنت جمرة هاتية جبر أزانم أز قهامة جيكي باش أزي خو باش تركم أزناهي لم أف كومنت بشكينة من لو الفاتش راميزان والحمد لله
0: راستي جيكاري لسر سوسيال ميديا إلو بركي القلمة روجافا هنا كيما كانت كيس هنا لياز باورم من اللي قشتي دفرين دي ترزي دا تربوي زخم تربوي ودبكو صالي بيش دا بهتر ببا هر تبحصا كومنتين وصاش كستي مروتشكينة ياجي نخوش از باورم حفتي ابي فيروجا كتابت مبحثاوي بكنج بركروجا جهانيه ام بيجن خطابه كراهيه مباشر بحثاوي جي بكن ليلان اجار هر تجوان كسام بوغراستي دما كروجا في كردستان ايريش وشرو قيامت رابو تجوان كسام بو كوتو خبر داو نافا جعدان وكو جوان كردو نافا بيشان دانا دا تو حاضر بو بنا اما من روجافا بون دناف دبون بكي زيد او زخما زيد ما هي سنكر هاتشند يعني ام دناف دبون هلبت لي أزيز دكم الدرجة بهتر قربونا كهبو قرنبونا كهبو إجمل بحثة واروجي قرام بك
1: أو روج زحمة بون قلق قلق سر من يعني وك أز الفيدي نياي بون بس أزنا الفيدي بون قلق زحمة بون
0: أزهبهم ونبهم
1: أزهبهم بزنبهم يعني زحمة بون أو روج إن شاء الله تجارب أنا قاري تبي رامن واروجا أز قوتن فام مظاهرك هي قوتن الجم سفراء أمريكي جيدم قوت دي أخو أخوي خوا إل مالي حموم قوت في أمهرن مقو أول ويدنا بس أم الفيديو مدنجي وانا أز دتشم أختز دتشم أز دقريم وز ستوريز داتخم بجم دفيون حمو ورن دفي أمبنا دنجي وان وولو أختز الويدز دقريم أز هايام جمتنا بو جيدة تند مرد اشتغلن مقو يعني أنه حتى مثلا دفي كرز ببنا دستكي قومنا بنا دستكي ويقولوا بسرعة ما وراء بس روجي قلق زحمة بو أو تشند روجي يعني باورك من خوارن جي مجبير كربن خوارن هيا متقوى الويدة ديشن وأزلون بخوارن بخم تشينابي قلق زحمة بون ونرازان يعني تشتك أو روجي إن شاء الله
0: هربنا هل بتروجا فاب خلكي خد سكنة إجهار درب بيا هندر ولات بيجي دي ساجي يعني وكنا بيجي ولات ولاتة دوربون ناس ناكي بتبت أف هس راستي جد روجا فاي كردستان ده كردان حموا كرياك أبى مديت راستي وبتشعف جي جوان كرج تخسير نكرن إجا ليلى أنتي روها تروجا فاي كردستاني أبى نجارة يكيد درباز بمانة
1: أبى نجارة يكيد بشتي نحصلة أبى جارات دوا ياسيا استمع فيدا يعني مقول خلا بس جزهاتم أزنا ما تكارم دور بمعنى يعني هرشان ما هاد فيزور ما فيدا جي خوا
0: هر قالك يبجى تشقام شلوية طب بس كده قام شلوية
1: إيش
0: كي جا طاخي يعني
1: سياحي
0: تش سياحي يعني زي كي ما يجي بلا أزوي بيجم هقول أم بيجم تروج أفاج مرة ببيفك يعني جب هابوك كي وصف بك تتشجر بيجا
1: روج أفا
0: والله تمنو
1: روج أفا هش كرد ببنا دستك كردي حمود إني هشت بيدستك
0: خونا حجدا صالان جي حشتي صالان يا بارتيان دنبا مها كده كردان وروجاوي كردستان يدكاري بو بيك
1: بينا أري أز الباشورم من ديت كردي باشور تشكرن يعني ها نافي روج أفا بوي دركتيا إنه كرد بوا دستك يعني أف زالو كي بتشوك حتى مزن نافي كردستان دركت وإن شاء الله وهي دركفي وإن شاء الله زاروكي مش بشكاي وحتى مزناي ويتشتغل جبير نكن
0: حلبة حياة جوان وزاروكي مهب نوي وكوبن طيبت وچاري نيا جبير كرن وخاكا كردستان وحس كرن ايد لما دا هروي هبه هر ام لا ارتا يعني جات خاطن تشتكي بيجم هر بسوراني قال لك خوش قصه دكي ام هر دم لا ارتا يقول لك دروش ماك ماشي عارك ما هي اس خازم بكرمانجي بيجم وتجي بسوراني بوما بيجه بلا دنجي كي سوراني جي لسر ارتا درك هر حمو دنجي ما درتك براستي دنجي حمو خلكن دفرين اجر هاك اس بيجم ولا ارتا قدار دكن تيجي بيجب سوراني
1: انقول لا جيتان لما لا ارتا
0: وهاجر اس بيجم ارتا دنجي تا هيفيا
1: لأرتا دنكي تو هواية
0: قالك خوش حزنكم سراني بعلم والله فير ببم ديارك ونزح ما تجوك كوتو دبيجة قالك سباس بوتا هاتناتا قالك وبومن خانم ليلان حسين تيرو هاتيرو جواي كردستاني تميبانا ما لأرتا يب قالك سباس وهي بدام دمك قالك خوش برو جواي كردستاني درباس بك قالك
1: سباس واجي خوش حال بوم تسابم
0: قالك ممنون سباس

بشتي طريرو ناهية وبشتي زحمتية برفرهية وبشتي عاجزي وخميجي هلبت خشية إجا قداري ما بمجارك كويلو راستي بوي بارك وخمك جبوي قلة كسان طايبات جبوي كاتشو جنان وجوانان بيفا هاتي زادا وارو جان أم دبهيزن بيفا دايتة هر هاوي نتيجي وهر كاس دخاز جانكي سبكو الهف هاتي با لدبكو أوينا أو سورتينكو أم زيدد بينن لهر داري أما لهر داري أو سورتا جسمي مثالي رغميكو بدوي بچعوان نايا بيوان لي إيرو خوستكا هر كسيكو بش بهاويجي لسر تندرستي آخوجي إجا سوسيال ميديا جو تورين جواكيجي بيرجي أفتشت بش قريدكن أريقالو أف بيف وأفتشتكو أم البيويد كفن لسر حصاب تندرستي وصحتا ميه وأم هول ددنخو بش بهين سورتكي قالكي دوري ميه يعني خودت زانها قر راست بيان نا إيرو أمي قالا زعيف بوني بكن أف معاييرو ستاندارت خوشك بوني كا أم تشاوا ليد نيرن إيجار زانبن هر تشتكو بقاسي خو خوش زيدا با كيم إيجاولو خراد بياننا بامي مجارا ما با بشتي بينا باري ميفانا كمن جيهي بزماني عربي بامي بهتر بامي جاري كتو بيش بكن.

0: يسعد اوقاتكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. اليوم عم نحكي عن ترند غريب شوي. صار في ناس ما بدها تكون صحيه يا هبه، صارت الناس بدها تكون اختفاء بصري بشكل كامل، بقى بين صوره مثاليه على السوشيال ميديا وفلاتر بتغير شكل الانسان بالكامل. صار في ضغط ممكن يكون هادي بس قوي، بيخلي الواحد يحس انه جسمه مو كافي حتى لو هو طبيعي وصحي. فالسؤال اللي بيطرح نفسه اليوم، هل المشكلة هو بالجسم ولا بالعيون اللي عم تشوفه بمعايير مو حقيقية؟ مع اليوم الأخصائية الغذائية جويل ياسمينة لنفهم القصة من أولها لآخرها بين جسم مثالي على الإنستغرام وواقع ما حدا حابب يعترف فيه. فأهلا وسهلا فيكي أنسة جويل.
1: طيبة قلبي، أهلا فيكي.
0: تسلمي وشكرا على قبول الاستضافة. طبعا بالبداية شكرا جزيلا. بالبداية عم نشوف في فرق انه جسم صحي وجسم تريند، فليش الناس اليوم عم تركض ورا التريند مو ورا الصحة دكتورة؟
1: هلا بداية في فرق بين شيء اسمه جسم صحي او جسم تريند. اول شيء الجسم الصحي هو يلي بيقوم بوظائفه الحيويه باعلى كفاءه، طاقته عاليه، مناعته قويه، هرموناته متوازنه، ما له شكل واحد او مقاس واحد. بينما الجسم الترند هو قالب مؤقت بتفاصيل مفبرك، مثل ما حكيتي حضرتك، فلاتر، اضاءه، تغير الموضه كل سنه، كمان نحافه مفرطه ومره انحناءات مبالغ فيها. فالناس بتركض ورا لانه الترند بيبيع القبول الاجتماعي.
0: العصر الحالي
1: قيمة للناس
0: مع الأسف، يعني
1: للأسف صارت الناس تربط قيمة الذاتية برضا الشاشة والمتابعين.
0: والعصر هو عصر السوشيال ميديا، فعم تنباع الصور الجسم المثالية بكثرة، بس مين عم يدفع الثمن فعليا؟ يعني فعلا الجمال يعني النحافة، ولا السوشيال ميديا عم يعمل إعادة برمجة لعقولنا بكل فترة؟ مثل ما قلتي جسم نحيف وتطاريس وما بعرف، يعني قصة ما لا أول ما لا آخر.
1: تماما. هلأ يلي عم يدفع الثمن حتفكري إنه المراهقون، بس أنا غالبا عم شوف الناس اللي بتصدق أي شيء بتشوفه على السوشيال ميديا قبل ما تسأل مختص بيفهم طبيعة الأجسام. عرفتي شلون؟ الجمال أبدا مو يعني نحافة، بيكون هو بالبساطة بعيدا عن المبالغة بأي شيء، إن كان نحافة مفرطة أو سمنة مفرطة. وطبعا مثل ما حكيتي السوشيال ميديا بدها تبرمجنا على قالب واحد، بس علميا ما عاد في شيء اسمه وزن مثالي ثابت حسب الطول والعمر، هذا مفهوم قديم. تمام. الصح هو التركيب الجسماني، يعني نسبة الدهون، نسبة العضل. ممكن شخصين يكونوا نفس الوزن والطول، واحد صحي ورياضي والتاني بعاني من دهون حشوية خطيرة وعدم تناسق بشكل الجسم.
0: كيف تنحسب هاي دكتورة؟
1: هلا في أجهزة حاليا موجودة مثل الإمبودي، تمام، تحسب نسبة الدهون مقابل نسبة العضل. وبالأساس شكل الجسم بيبين، يعني واحد صحي رياضي بيقدر يتحرك بكل بساطة ولو كان نحيف، مبين عليه إنه نحيف، بس نسبة الدهون بجسمه مناسبة لنسبة العضل، فهو قادر يتحرك بشكل طبيعي. الدهون عم تشتغل شغلة بجسمه والعضل عم يشتغل شغله بجسمه، ما في انخفاض بنسبة العضل ولا في زيادة بنسبة الدهون بالجسم.
0: بقى خليني أحكي عن شيء انتي نوهتي عليه إنه ما في مصداقية. طيب شو أكبر كذبة غذائية منتشرة على السوشيال ميديا بحكم كل يوم عم يكون في عنا ترندات جديدة ما لا أول ما لا آخر؟
1: هلأ بشكل عام في شيء هلأ كثير منتشر، موضوع عجز السعرات اللي هو معروف عنا أنه هو شيء صحي، بس شلون عم يعملوا أنه أنت فيكي تاكلي شو ما بدك طالما هو ضمن سعراتك ورح تنحفي. يعني تخيل تقضي من الصبح للمسأل شبسات بس نظم سعراتك، يعني أكيد هذا الشيء ما رح يخليك تكوني بصحة. هذا كلام تجاري بحت، نوعية الأكل وتأثير الهرموني بالجسم هي الأساس مو عدد السعرات. بشكل عام الحمية أو الدايت التقليدي هنا شيء صحي للجسم، بس مو هو أفضل علاج للسمنة مثل ما أنا شائع، لأن السمنة ناتجة عن مرض هرموني. علاج المرض هو الأساس وليس العرض اللي هو السمنة.
0: يعني النحافة ما بتساوي الجمال والجمال ما بيساوي الإنجاز؟
1: لا لا ابدا، حسب نسبه العضل مثل ما حكينا ونسبه الدهون بالجسم، هذا هو الاساس.
0: طيب دكتوره شو اكثر تصرفات خطيره بنشوفها عند الشباب او الصبايا بدون ما ينتبهوا لها، سواء كان دايت قاسي او حرمان او حتى الهوس بالوزن؟
1: تماما. يعني اكثر تصرف خطير وانا كثير بلاحظه عندي عند المراجعين وهيك، هوس الميزان اليومي. يعني يوميا تطلع على الميزان وهذا الشيء بيخرب مزاجه وبيحدد يومه ان كان حلو او سيء بناء على غرامات سوائل متغيره ما لها علاقه ابدا بكميه الدهون بجسمه ان كانت نقصت او زادت.
0: تفضلي.
1: هلا بالنسبه لانه عم تقولي دايت قاسي وهيك، طبعا هو تصرف خطير لما الشخص بيقطع الاكل فجاه، يعني هو امبارح بياكل كل اليوم والله بده يخفف أكل كتير، بده يعمل صيام متقطع أكثر من 16 ساعة باليوم مثلا، أو بيعتمدوا مثلا تخيلي أنه دايت التمر، أنه تمر ومي تمر ومي من الصبح للمساء، تمام؟ كل هذا الشيء بيعمل حالة بالجسم اسمها مجاعة ذاتية، بتبطئ الحرق وبتخسر الجسم عضل بدل دهون.
0: يعني ما أنا صحية أبدا هالدايتات بنوب بنوب.
1: لا ابدا، يعني تنظيم الاكل بعيد تماما عن هي الدايتات اللي بيحكوا عليها المؤثرين غالبا. هلا في كمان عندك التعويض الرياضي العقابي، هذا شلون بيصير؟ يعني الصبيه اكلت قطعه حلو فشو بتروح تركض ساعتين على اساس مشان الحرق وتعائب جسمها، بينما هذا الشيء شو عم يعمل؟ عم يخلق لها هي علاقه سيئه جدا مع الرياضه والاكل.
0: دكتوره المشكله انه في صبايا مثلا بيحاولوا انه ينحفوا، فاذا بياكلوا شيء خارج البرنامج تبعا ضميرهم بيأنبن، مثل ما قلت بيجلدوا حالهم بقى. فهون الاهل كيف ممكن يساعدوا اطفالهم انه يتقبلوا انفسهم او يتقبلوا اجسادهم، او حتى الاهل نفسهم ما يعملوها عقده عند الاطفال او الابناء؟
1: هلا غالبا نوعيه الاكل مثل ما قلنا بتاثر بشكل كبير، بس التركيز على الفعل مو على الشكل هو الأهم. يعني نحن بدل ما نقول للبنت والله أنت سبنانة وصاير لك بطن وهيك، شو من إلا شو رأيك نطلع نمشي أو نلعب رياضة بتعطينا طاقة أو منروح عن نفسنا، يعني هيك بعيدا عن أنه موضوع شكلها هي وهيك. يعني مثلا شو رأيك تاكلي كذا بدل كذا مشان شعرك وبشرتك يصيروا أحلى مشان ما نتعب البطون، هيك قصص. يعني ما نركز بس على الشكل، نركز على صحتها هي النفسية والجسدية.
0: أي وقع الكلمة هيك بيكون أخف وأجمل حتى.
1: تماما، هي شو بتشوف انه اهلي عم يهتموا فيني، مو مضايقين من شكلي يعني.
0: فدكتورة شو الاهم، رقم على الميزان ولا طاقة وصحة ونفسية مستقرة؟ شو ما كان الرقم على الميزان بقى
1: طبعا. هلا الطاقة والصحة النفسية المستقرة مثل ما انت عم تحكي هي الاهم. الميزان مثل ما حكينا كذاب، ما بيحكي حجم العضل ولا صحة الاعضاء ولا سلامة الهرمونات. يعني شو الفائدة اذا الرقم صغير على الميزان وصاحبته ما عنده طاقة تقوم من التخت وشعره عم بيهر ونفسيته بالارض؟ وقتها بيسوى مش يعني.
0: دكتورة بالنهاية رسالة حابين تتنوهية أو توصليها لكل حدا بشكل خاص بالعيادة، كمان بتشوفي هيك حالات كتيرة، فشو حابة تقولي أنت على السوشيال ميديا إذا ركزنا عليها؟
1: أهم شيء أنه هلأ الجسم يلي نحن هلأ عم نلعب فيه هو سندنا بالحياة، معنا لوحة إعلانات للعالم لتجيب لايكات ولا يعني إشياء مثلا بنشوفها على الشاشة ما لها حقيقية وراها فلاتر زوايا تصوير وإضاءة فوتوشوب. فنحن ما نقارن كواليس حياتنا الحقيقية بلقطات ممنتجة من حياة الآخرين. صحتكم هي رأس مالكم، حبوا أجسامكم وفهموها لتتغير الأفضل مو لأنكم كارهينها.
0: يعني السوشيال ميديا بتورجيك صورة منا حقيقية منا واقعية، بتعطيك أفضل لقطة مثل ما بيقولوا بحياة شخص معين، وحياتنا منا مش لقطة طبعا، فيها صحة فيها تعب فيها نجاح، في أيام مو دائما بتكون مثالية وهذا شيء طبيعي دكتورة. فأتوقع لازم ما حدا يقيس حاله بصورة، فقيس حالك مثل ما قالت الدكتورة كمان على صحتك على راحتك على قديش أنت مرتاح مع نفسك. وأتوقع أنا عندي قاعدة بسيطة بيقول مو لازم تكون أخف، لازم تكون أريح ولو شوي دكتورة، ما هيك؟ فشكرا لألكي المختصة الغذائية كنتي معي اليوم جويل ياسمينة، موضوع كتير مهم حبينا ننوه عليه طبعا، أنه ثقة الإنسان بنفسه هي الأساس شو ما كانت الشكل والوزن وأكيد يعني الميزان شو بيعطي. شكرا لألكي.
1: تماما حبيبة قلبك، مرتيني بلطفك.

حبيبي اشتقت لك، حبيبي رح ترجعي، رح ترجعي. شكل القدر وافق على حكم البشر، وقرروا اتنينات يبعدوني عنك. شكله حظي واقف معن غط النظر،

وقرروا اتنيناتهم يبعدوني عنك، وشكله حظي واقف معهم غض النظر.

فاسي صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف

تنش خورا للعدينو يكا خستي هكاش متشاتر بي ست بي روزو بمبارك لوي جاني للعدينو لوي جسدي.

حق الله عزاب عزاب قلبي عزاب اخي عزاب.

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون راحين.

عازب القلب دستورك يا بين وساكل بدستورك يا بين وساكل.

الماضي

ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها، مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها.